إذاعة صوت أذربيجان الدولية تحييكم من باكو عاصمة جمهورية أذربيجان وتقدم لكم برنامجها لهذا اليوم. تستمعون في برنامج اليوم إلى حديث عنوانه منتدى شوشا العالمي للإعلام، الرؤية الاستراتيجية لأذربيجان ورسائلها الدولية، وحديث آخر تحت عنوان تبدأ التنمية المستدامة وحقوق الإنسان من الإدارة الشفافة، وحديث آخر تحت عنوان التعاون الأذربيجاني الأردني في مرحلة جديدة. هنا باكو أيها المستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم حديثا عنوانه منتدى شوشا العالمي للإعلام، الرؤية الاستراتيجية لأذربيجان ورسائلها الدولية. تحدث الرئيس الهماليف مطولا في حفل افتتاح منتدى شوشا العالمي الرابع للإعلام تحت عنوان رسالة الإعلام في تعزيز السلام، استعادة الحقيقة وإعادة بناء الثقة، المناقض في 13 يوليو بمدينة شوشا. تطرق الرئيس في كلمته إلى المواضيع التي أثارت اهتماما لدى المشاركين، وقدم توضيحات حول المزيد من المسائل وأرسل رسائل ذات الأهمية الكبيرة. كشفت تصريحات الرئيس الهماليف في المنتدى اتجاهات السياسة الخارجية لبلادنا مع الإشارة إلى الاستقرار الداخلي وتدخل سريع لمعالجة الأمور أمنيا ونموذج التطور على أساس الخطة الاستراتيجية. أشار الرئيس الهمالي في كلمته بشكل خاص إلى توسيع العلاقات الدولية لبلادنا قائلا استفدنا من مواقفنا الجغرافية وبازلنا جهدا بالغا لإقامة منصة التعاون متعدد الجوانب. تجري حاليا في أذربيجان الأعمال لتوسيع البنى التحتية لشبكات المواصلات، حيث تتمتع بلادنا بعلاقات متطورة سواء مع آسيا المركزية وجورجيا أو تركيا وأوروبا، وتستمر الجهود المكثفة لتوسيعها. أشار رئيس الدولة إلى أن السياسة التي تمارسها أذربيجان تهدف إلى إقامة التعاون وحل المسائل الشائكة، مع التأكيد على أننا نتمتع بعلاقات رفيعة المستوى مع تركيا الشقيقة. إن الرسالة الوحيدة المتبادلة بين البلدين هي الأخوة والصداقة الراسخة كما تعلمون. أعتقد وأثق بأن الناس في تركيا وأذربيجان يشاطرونكم نفس الفكرة. ولو أخذنا بالاعتبار جميع دول العالم فإنهم أقرب بلدين، وإذا أرسلتم نظرة إلى مستوى الدعم والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية ومشاريع الطاقة وروابط بين الناس، فلن تجدون دولتين أخرتين مثل تركيا وأذربيجان على وجه الأرض. هذه ثمرة كبيرة لبلدينا وشعبنا. إننا نصبح أقوى عندما نكون متحدين.

هذا شرط رئيسي لضمان الاستقرار الإقليمي والتعاون بما فيه الروابط البرية التي ذكرتها الآن. هذا عنصر هام لتأمين الأمن، لأننا قد وقعنا هنا في الشوشة قبل 5 سنوات مع الرئيس التركي معاهدة الشوشة، وبذلك وصلت علاقاتنا إلى مستوى التحالف. قصار القول، فإننا لسنا فقط أشقاء وأصدقاء بل حلفاء أيضا، قال الرئيس في كلمته من جديد. إن أذربيجان تمارس سياسة ثابتة وبناء لأجل ضمان السلام والتكامل الاقتصادي في المنطقة، وتتخذ خطوات ملموسة لتتبع العلاقات. إن مبادرات بلادنا لم تتسبب في اندلاع المواجهات، بل توسيع التعاون وتطوير علاقات النقل والاتصالات وتعزيز الثقة المتبادلة. من أهم مظاهر هذه السياسة هو إزالة القيود الترانزيتية التي فرضتها أذربيجان بشكل حادي على أرمينيا. ألغت أذربيجان بشكل حادي جميع القيود الترانزيتية التي كانت تفرضها على أرمينيا، وتم تصدير أكثر من 40,000 طن من أنواع مختلفة من السلع من روسيا وكازاخستان وغيرهما إلى أرمينيا. إلى جانب هذا، بدأت أذربيجان بتزويد أرمينيا بمشتقات النفط، وحسب معرفتي أن حجمها يزيد عن 10,000 طن. يقع كل هذا في فترة تعاني فيها المزيد من البلدان من نقص الطاقة، ولهذا السبب تعتبر أرمينيا أذربيجان مصدرا موثوقا. يثبت هذا التطور دور أذربيجان كبلد ترانزيتي موثوق ومساهمتها في بناء بيئة للتعاون في المنطقة. تدعم بلادنا أجندة السلام بين ليس فقط بإطلاق البيانات السياسية بل اتخاذ الخطوات الملموسة. عموما، تدل التصريحات التي تم إطلاقها في إطار المنتدى على أن الأولويات القصوى في سياسة أذربيجان الخارجية هي الاعتماد على السلام والأمن والاحترام المتبادل والتعاون متساوي الحقوق. إن المبادرات التي تطرحها أذربيجان تخدم تعزيز الثقة بين الشعوب المنطقة ونشوء فرص جديدة للتعاون وضمان السلام طول الأجل. بذلك أثبتت منتدى الشوشة العالمي الرابع للإعلام من جديد أن أذربيجان تحت قيادة الرئيس إلهام عليف ليست فقط دولة إقليمية بل دولة عالمية تشاكر بشكل فعال في مناقشة القضايا ذات الأهمية البالغة، وتشجع الحوار، وتعرف كبلد موثوق. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم حديثا عنوانه منتدى شوشة العالمي للإعلام، الرؤية الاستراتيجية لأذربيجان ورسائلها الدولية.

أنباكم. أيها المستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم حديثاً عنوانه التعاون الأذربيجاني الأردني في مرحلة جديدة. يعتبر اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف ونائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية والمقتربين أيمن السفدي في باكو خطوة هامة لتطوير العلاقات الأذربيجانية الأردنية. ناقش الطرفان خلال اللقاء الوضع الحالي للتعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والإنساني وغيره وآفاقها المستقبلية، مع الإعراب عن الاهتمام بتوسيع العلاقات. أشار في المناقشات إلى ضرورة تعزيز القاعدة القانونية الثنائية وتنظيم نشاط اللجنة المشتركة الأذربيجانية الأردنية للتعاون التجاري والاقتصادي والفني، وتم توقيع الاتفاقين بين الدولتين. تناول اللقاء أيضاً التعاون ضمن المنظمات الدولية، وجرى تبادل الآراء حول مواصلة الدعم المتبادل في اجتماعات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز والإسراع في الاستشارات بشأن القضايا الإقليمية والدولية. أثناء المناقشات حول الوضع الأمني في الشرق الأوسط، أشير إلى أن حل الأزمة الحالية ممكن فقط بالطرق السياسية والدبلوماسية. قدم الجانب الأذربيجاني معلومات حول عملية تتبع العلاقات مع أرمينيا والوضع القائم لأجندة السلام وعبان إعادة البناء على الأراضي الأذربيجانية المحررة وعودة النازحين السابقين والصعوبات الناجمة من خطر الألغام. أكد الطرفان أن التعاون في قطاعات النقل واللوجستيك والطاقة له آفاق واسعة، وأشير إلى الأهمية المتزايدة للممر الأوسط ومشاريع النقل والطاقة الدولية التي تنفذها أذربيجان، وكذلك إلى وجود آفاق واسعة لتحقيق المشاريع المشتركة بين أذربيجان والأردن وتركيا على ضوايا المسارات الجديدة المبنية في منطقتي الشرق الأوسط والمتوسط. إلى جانب هذا، يعتبر الطرفان زيادة تصدير الغاز الأذربيجاني إلى مختلف الاتجاهات حدثاً هاماً، لأنه توفرت ظروف جديدة للتعاون الترقي بفضل تصدير الغاز الأذربيجاني إلى سوريا ومنطقة الحدود مع الأردن. من وجهة نظر هذه، أكد الطرفان على وجود الإمكانيات الواسعة لتطوير العلاقات

في قطاعات الطاقة والنقل والاقتصاد وغيرها. أيها السيدات والسادة، قدمنا لكم حديثاً عنوانه التعاون الأذربيجاني الأردني في مرحلة جديدة. أذربيجان القوية، وقاية جديدة. الإذاعة الدولية 85.

هنا بكم. أيها المستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم مادة عنوانها تبدأ التنمية المستدامة وحقوق الإنسان من الإدارة الشفافة. يعتبر تنظيم الخدمات العامة بشكل شفاف ومدروس ومثمر من الشروط الضرورية التي لا ترفع المستوى الإداري فقط بل يضمن حقوق الإنسان. إن تسهيل وصول المواطنين إلى خدمات الدولة وتعزيز آليات المحاسبة وتشجيع المشاركة الاجتماعية من العناصر الرئيسية للتنمية المستدامة بهدف مناقشة الأعمال المنفذة والخبرات القائمة. عقدت وزارة الخارجية الأذربيجانية ندوة عنوانها تشجيع حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة بواسطة تقديم الخدمات الشفافة والمثمرة. شارك فيها ممثلو أجهزة الدولة والدبلوماسيون الأجانب المعتمدون في بلدنا وكذلك ممثلو المجتمع المدني. شهدت الندوة تبادل الآراء حول دور المؤسسات الرسمية في الدفاع عن حقوق الإنسان وتقديم الخدمات العامة على المستوى الرفيع وتأمين رغبة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة. أشير إلى أن تأمين الشفافية والنزاهة يساهم في توطيد الثقة بين القيادة والشعب وتسهيل الوصول إلى الخدمات وتعزيز الرغبة الاجتماعية. قال نائب وزير الخارجية الأذربيجاني يلتشين رفييف في كلمته إن صيانة حقوق الإنسان من أولويات الدولة. كما تم التطرق أثناء المناقشات إلى دور التنمية الرقمية والحلول الإدارية وتأمين رغبة المواطنين في زيادة جودة الخدمات العامة. أشير إلى أن دراسة الخبرات الدولية في هذا الاتجاه وتوسيع التعاون بين مختلف الأطراف قد تساهم في تحقيق الأهداف التنموية. أيها السيدات والسادة، استمعتم إلى مادة عنوانها تبدأ التنمية المستدامة وحقوق الإنسان من الإدارة الشفافة.